الو كماتا كوسيست ويرك تنو كم كوسيست وينا كم بي تشي ما خنار وينا غوكسات اكسات بورين دن كرك ولي بون راكي كون خاني خام بي سنيا بوني وا باقالو قانون بجاتا بيس كاتونغ باياني كاتنا كم بي ما كيب توي كرك يو تشي كما رون تاناني Hilata Grover Espinosa, Hilata Grover Espinosa, el Alto Marcana en Chitrasanística, aquí el Alto Marcana, Cusisña para el Alto Marcana Kirinagam. Kunama que se coronan el alto margen jamata, cualite aquí, jaraque usas en huipis, walu huipin de muncara, cuateas, walipuni huipites, tate, and reques apagiraki, aquel alto marcana. Hizo como aquí para. Hi chakucha, a ver chakucha, kama chenyanis ampi. A ver, pokanyis tanyani, hilata gruber hupar mait awayiwa te lusis te inganyan nomes. Kisalyu ka kusis tawimpi, kisalyir tani rosi flor roksan kirinakam. Akehay hilata gruber akamat kusis tawimak purintan karakia karman kasinan.